يا توحشتك وهران ما قديتش ويا ربي وغرايا ليلى هي الله الغربة صعيبة ويا وغرايا توحشتك وهران ما قديتش ويا ربي وغرايا ليلى هي الله الغربة صعيبة.